سا فوتگن ابزی تو اوچ دا ای بزن بر 15 دلار نحر اتراوی حیتوم 15 نقفا بدی عندي اجها 15 دلار كفولو خلق بولوم نزيغا تاتو كمسو دبهالي جن نخيك بولوم زفوترو زرباتاتيو بو مغنيات كا او تريفوم صاحب جاكي مزود سلازي تاين مزاي حجي كم حد سيكون اسي توتو اي بلن تحبرة سيب داي مزنات ناي معناو زي قبضر لو اب كينا تفيع هنا لو كمسنا اي لامبر ساعت اصلا اي مركو من قصة الليان مقعازي او كل نقر كن كفل تقبل لي لمو انبيلي ايو قوموس اللي زخوني سقع حجي ريساتا تنايي لنبزل سلازي كورا سمعتي رديا ارترا اعطي سياسة افوركي ناي تفاعت عنوة حجيون ابعا القبسي زخوني زولو ناي نقدر ناي عداقا زول ولا حدا فابريكا قبرا يكونن بيتبت قبرا يكونن مغنياتو هزبي ارتراسي وكل عقمن حيلن علو بزوم كلهم ابو معرب افريقيا زلو ابو غواندا زلو ابو رواندا زلو ابو دبو السودان زلو نيترا اخل طرف زخونه تكالن انسان معبالن نيترا غبرلا دخول يوم نيرو نزي عدل زقك هو ما يدلن مخنياتو لم عاد حزب اترا سلا زيدلي نبع على قبص قد ما أشوت راح يزقور ذلوا كندي جزية في رماتات عكايديو كلمة عجيب مستريانا كايلو مسناي راشاديو مسناي كالوديو أبسو عوديديو مسبع على إثيوبيا ونزحلف ونواتكو تباهرنا لنا كالن حركان قبرنا تباهيديو خقبرو هنا يكون عجيب تايدا قبر ذول عجيزي كم زي أباقوم بحسي زي قراتو يقلل استتغلف أمريكات تقوليلو قوليلو تسائلو ماتيو نهزبي أتران معشو نمتاللينيو نتي زيقا زيتوه تكالات كوتيكونن مانياتو زيقا تات دادفاقا تكالات من كسر حالو من كاينو أقدمون مسي أبي أحمد أبزونا برولو شخركر أبزهاقر نعامي تساقمات عالو لايتا تاون بيننا خلقولو اين خيلنا كبل نتدمر على الزكايدو زنا بزرما نعوغن مكم بحايلين اي هو حاعت في جيم اوبر سلزي تعاوت اللو كل سلز فشلة مس ابي خاعت خونتات سلزي تعامي نخوينا نمدلاو نعداغاتا وتادرات نمكاو تعلم بر كان اخبر ايكون اني خبز دليا سلزي زيتاتي زغولة كن اتراوي كنكح كبارابر ايقبو تبل

جيم اوفر ويانا ايتيبيا هاي تفرس لعلي اربعة عالم حمسة الشح زتقفقوا من اسايات ولدي زختيما مزلو صدرا بيتات حالواتهم كمان كنقرم كردهم كمان اي كالة اما هزبية ترى سقع ما اتخد قس حجيغ عسرع سنة مقزمي ابزي خبابين اوني جوز قواسات يقبروا للو نزو جوز قواسات يزي ابتسوز قبرو دانكير دانكير عينبر قوم نقر اي كونن ناي حقيق اي كونن اتم اعود خودو عسرع سنة لكم قلب قن عنا لو تقلقن مقابريا مخانو ردي اما ازم تعفئهم زلو اما اسرتي زساقي زلو أبوتاتكم يوم أحواتكم يوم مرحتكم يوم بزعبادي أم بهوتهم كلو بهوتهم تزيلوها نسيطر عبادهم كنقر أب ما أسرت ذو اللي أبكينا ذو السبقان كحاتي تيقو بو يقول دلي تازيانا أغن عمت عمد دموت أزدانا قروا مدانا قري سلامتاي جخد داقا قم كماني سب كفولتهم كردهم كستو علولون زي أخبال دلي بطرفتي ناي مدبات تابزي كنت قال لي مو كساب حجيت زقربي ما دبات عقوبات كنت كونو تسوى قبر تي زبحال كن حانت نقر ممتي حاسسوني حاسب زمتا كان ديو كبرات سمعتي ردي أرطرا أبزي لنك ناسي أبا عدي زكاية دولو قوس قواسات حالا من سيسين أوداي أولمبيك نوتهم ندقى خوات وزخ أولو قلة سبات سلسة قزي عطفز قبرس كالكيلمو شاقرو حانو أكما أم هذا زبل مالتي أنت أي مورال نكبر تصعد تقول سأجرها السلطان زم عبولو إن دخلوا خلوا كليهم إيران منيو عبد الجين زالوا جنزبون قلبتون بوجر خشكت عب وشتي إيران زلها بتيمتن كي معبلن كي محاشن بشم حجرة وأقول قط حيزها كي ولدون كي فرين كمان حيزوا زلوا عدي بس حكم ما تحكم بغيهم نبيهم ما تحكم سوء زي كونه بلو بلا ياكل بولو ولا ورد زي كورس حق اخبر بحق خيت السب بزفات سمو بجبن ارتراوي قبل علي ارتراوي اب صدرا بيتات غوانا ترفسي اب صدرا بيتات كي ترفيو حاوي اوغيدو كم سومال كينو كاب سومال كن قدينا ارتراوان كاب سومال زغدد ايزو لحج مانا سومال بوليتيكاوي ببو خبابي ازغن زغوا ساغوسو زلو ولا تسبورتز بحالون ناي زوباتات اندابله اب غيزي مغزاتي غانتاتات ناي كعصوتات زنبره بعداو غزعي مفلالاي تطقبل مفلالاي نبرن حاسوتي حاسوت زنخو زن زنقصونو يتقاملو اينو بورنا يكونن حجي كنت زخف انت زبا اسنغن كاب او بوردا زيكون بي زوباتات زيكونس اب سدرابيت كي ترفيو حو تي وزلو حو زوت ولزلو امو كساب ماس أبز دقيقة بس حلو سب كل بمكخل علىو ما راح تهاي مرات يغنو كلام ويا ويان سبات أب مانجو حزبية راد ورد زلوا أستم هرون مخرن معدن زدوا قول النازل الحوي تأوجد النازل الحوي توافير زلوا سرحت سب فلتو أب جنبارات بدك جزاوتن ببيت سب نعمريشان أب كير مسابات رشان وزم كلهم مزجب حز ز هذا سب علىو بقيم ساعات كاو حالي فقا ابو رشاو مريو لنا بمريا ديو بغزا ديو بنايمر الحرشا ديو ناي صدرا ديو ناي حوا ديو متلا ما تقبرت له حقن اقاب حق سلازي اللي طرحي حقن زي بلو قجل لقن مدقاف قن حاطياتي امو يأكل بولو انداولكو تصبو قدام سنبت تحنقني